0: Вести вечерний.
1: سني الصباط 41 وقاميس وناقصني ثاني محفظة قاصني محفظة
2: Валид, а легко приведеш, просам.
3: Рекуя, да раби, številко чевлял 41 на хрбник и майцо.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.